وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري.

اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم قوم

0: انصره على معاند الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله الحمد لله الذي على نعمة الإيمان والإسلام نعمة جزيلة على الدوام إلى يوم مرجع جميع الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang lebih indah seraya menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih pelimpah kasih. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang pelimpah sayang. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dapat dibuktikan pada kesempatan kali ini. Saya yakin hadirin rahimakumullah sedang menjalankan aktivitas keseharian. Sedang banyak kerjaan yang tanggung. Tapi karena keyakinan sebagai seorang muslim untuk melaksanakan sholat Jumat, aktivitas semua ditinggalkan karena semata-mata untuk beribadah. Melaksanakan sholat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini

الله فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
0: الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم